0: Banda, caraco.
1: Yo,
2: Yo ni vipi?
3: Ya vipi, napima mvua.
0: لا تدرع نظرته أي علي وتفتشيه نظرته نظرته فإن لك الأذى حقيقة جيشو وانغاليو لكو نلا مانزو وليس لك الأخوة ولا هنا أوي لفين حشيادة أن يكتم هي نكوجة بسبابي فانا هوكيو كوجة كبتكارا فتنا هفا kuja kushughulika moyo wako kuja kupata hofu moyo ukajigonga kwa sababu ya kumwangalia kumwangalia kumwangalia nani ظنوها موجا فلما تواغل فيها هرب
1: como para que eso
2: marque. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.